عبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم مجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ووصوله وفروعهم جميع ساداتنا الأبي علوي ووصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى رؤوسنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها ووصولهم وفروعهم، ثم إلى رؤوسنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجات في الجنة كثر مثوبات من ضائف سناتهم، يحفظنا بجاههم ينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم يمدنا من لديهم يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين ومشيخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهول أحلام يرد الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يسعبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

إلا الله لا إله إلا الله من يالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من الخيرات في هذا المجمع المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العامين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح سيد الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسك ثم إلى روح الحبيب عبد الحامد بن سالم السقاف ثم إلى روح حجي سكري بن ميسين حجة آسيا بنت ترام ثم إلى روح مسمندر بنت عبد العزيز